jadi tu itu Allah insan. Nous avons le

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النبي.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: صباح الخير من رؤيا FM، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
8: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: البطل يا مدهلا بدر بالليل ان شاء الله مدهلا مدهلا
1: مدهلا بالبطل يا مدهلا
0: فوق الليل والبدر مايل ركبوا على خيلهم خيل الأصل

0: لا وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: أنا أريد.
2: أنت أريد.
3: هو أريد.
4: وهي أريد.
5: إحنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
0: رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20 ميلادي بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ وصولا إلى الطريقة التي أعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية وما كانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: لجنادي إن كنا.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
4: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
4: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
6: حلوا أيامكم، زورونا،
4: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. شهود عيان يفودون بمواصلة قوات الاحتلال منذ أمس الخميس إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة، مفيدين باستمرار إغلاق حاجزي عطارة وعين سينية وفرض حواجز وتفتيش على عدد من الطرق بالتزامن مع إغلاق مداخل عدة قرى، كما ويشهد حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس إغلاقا من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي تسبب بتكدس المركبات وامتداد الأزمة المرورية حتى مدخل بلدة الرام، فيما اضطر عدد من المواطنين إلى قضاء الليل داخل مركباتهم. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال مدينة قلقيلة، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال تلة عسكر شرق مدينة نابلس. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينتي رام الله والبيرة وبلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث داهمت عدة منازل بسلواد دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما انتشرت قوات الاحتلال في أحياء البلوع وعين مصباح والطيرة بمدينتي رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. مصادر محلية تؤكد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اقتحام واسع استمر لساعات تخللته اعتقالات وإخضاع لتحقيق ميداني واعتداء بالضرب المبرح. عصابات المستعمرين تخط شعارات عنصرية على جدران منازل الأهالي بعد اقتحامهم لقرية رانتيس غرب رام الله، محاولين حرق مركبات قبل تصدي الأهالي لهم. الاحتلال يعلن عن مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة الليلة الماضية بعد انفجار مسيرة إسرائيلية تابعة لهم في خيمة لجنود الاحتلال. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة، فيما تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة، حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: لجنادي إنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
4: كنافي بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي، تركي،
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
4: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
6: حلوا أيامكم، زورونا،
4: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مجمع ناصر الطبي يعلن عن إصابة مواطنين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج نطاق سيطرة الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس بقطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صاحور شرقا وداهمت منزل إلياس بدرة، فيما داهمت منزل غانم عبد الرحمن شعبان وفتشته ببلدة نحالين ببيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستعمرون يقتحمون منطقة وادي أعمر جنوب بلدة المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، فيما أفادت مصادر محلية بانسحاب قوات الاحتلال من منزل المواطن أحمد نائل الحج محمد في الحارة الشرقية من قرية المغير، وذلك بعد تحويله لثكنة عسكرية لمدة 24 ساعة وإخراج العائلة والتنكيل بهم. مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل مكثف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، هذا وأكد شهود عيان تحليق طائرات الاحتلال المسيرة على ارتفاع منخفض في سماء المسيرات وسط القطاع. قوات الاحتلال تعتقل الطفل محمود ظاهر محمود داود 17 عاما بعد مداهمة منزله فجرا من بلدة بيت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تغلق منزل الأسير قدر سمارة بعد اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. شهود عيان يفيدون بمواصلة قوات الاحتلال منذ أمس الخميس إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظات رام الله والبيرة، مفيدين باستمرار إغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا بالتزامن مع إغلاق مداخل عدة قرى. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال مدينة قلقيلة، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال تلة عسكر شرق مدينة نابلس. الاحتلال يعلن عن مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة ليلة الماضية بعد انفجار مسيرة مفخخة إسرائيلية تابعة لهم في خيمة لجنود الاحتلال. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة، فيما تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: أخبار، فيديو، عين على فلسطين والعالم. رايا دوت، نافذتكم نحو فلسطين.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار، لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
4: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
5: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
4: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
4: ورجعت حليمة لعادتها القديمة، بس يا ترى مين حليمة وشو قصتها؟ رواية شعبية بتقول عن مرأة اسمها حليمة كانت شحيحة جدا، أو لا ليش شحيحة جدا، يعني كانت بخيلة حتى في استعمالها لللبن والسمن. كانت تحط كمية قليلة جدا في الطبخ، وجوزها كان يتضايق جدا منها وكان يقنعها أنه لازم تزيد السمن وتكوني حدا أكرم. وفعلا في يوم من الأيام قررت حليمة تغير عاداتها وصارت تحط سمن أكتر. زوجها فرح وقال الحمد لله حليمة تغيرت، ولكن فرحته ما طولت. لما مات ابنها حزنت حليمة حزن كتير كتير ورجعت لعادتها القديمة، صارت تحط السمن بالقليل. زوجها صار يقول ورجعت حليمة لعادتها القديمة، يعني بنقدر نقولها بالعامية تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني بعد العادات بتختفي بس بتضل مستنية أول فرصة لحتى ترجع. سلام.
3: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
5: أنتم تستمعون إلى رايا أفهم.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية Stand by for
1: action. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تقول جولميت كروزيت في

لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية، ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ، وصولا إلى الطريقة التي أعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية ومكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي، لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مجمع ناصر الطبي يعلن عن إصابة مواطنين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج نطاق سيطرة الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس بقطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صاحور شرقا وداهمت منزل إلياس بدرة، فيما داهمت منزل غانم عبد الرحمن شعبان وفتشته ببلدة نحالين ببيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستعمرون يقتحمون منطقة وادي أعمر جنوب بلدة ألم غير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، فيما أفادت مصادر محلية بانسحاب قوات الاحتلال من منزل المواطن أحمد نائل الحج محمد في الحارة الشرقية من قرية ألم غير، وذلك بعد تحويله لسكنة عسكرية لمدة 24 ساعة وإخراج العائلة والتنكيل بهم. مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل مكثف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، هذا وأكد شهود عيان تحليق طائرات الاحتلال المسيرة على ارتفاع منخفض في سماء النصيرات وسط القطاع. قوات الاحتلال تعتقل الطفل محمود ظاهر محمود داود 17 عاما بعد مداهمة منزله فجرا من بلدة بيت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تغلق منزل الأسير قدري سمارة بعد اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. شهود عيان يفيدون بمواصلة قوات الاحتلال منذ أمس الخميس إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة، مفيدين باستمرار إغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا بالتزامن مع إغلاق مداخل عدة قرى. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال مدينة قلقيلة، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال تلة عسكر شرق مدينة نابلس. الاحتلال يعلن عن مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة ليلة الماضية بعد انفجار مسيرة مفخخة إسرائيلية تابعة لهم في خيمة لجنود الاحتلال. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة، فيما تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنتم تستمعون إلى راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

رب أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين، لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم أعزنا بالقرآن العزيز وانفعنا به وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا واجعله شفيعنا يوم الدين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وبأحكامه من العاملين واجعله لنا نورا في حياتنا وفي مماتنا ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله السرمدي الملك الصفوح والوهاب المنوح مالك الذوائب والنواصي وحافظ الأداني والأقاصي ومصرف المطيع والعاصي. نسألك أن تمن علينا ببركات لطفك وإحسانك وتوفيقك، والصلاة والسلام على نبي الرحمة.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بأسمائك الحسنى نضرع إليك أن تتقبل أعمالنا وأن تذيقنا حلاوة الإيمان. اللهم باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر نضرع إليك أن لا تذيقنا طعم أنفسنا وأن تجنبنا سكرة الغرور وسكرة اليأس وسكرة الجهل وسكرة حب الدنيا حتى نكون على بينة منك يا رب العالمين. واكفنا اللهم الشر والبطر، وارحمنا وارأف بنا، واعطف علينا وأحسن إلينا، وتجاوز عنا واقبل الميسور منا، فإننا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة. يا رب قد دعوناك عارفين خاشعين ذاكرين، نرنو بوجداننا إلى آفاق نورك ونأمل الدخول في رحابك، فتقبل دعاءنا إنك السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين.

إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

رب أنت ربي لا إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ.

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق مدينة طول كرم. شهود عيان يفيدون بإقدام عصابات المستعمرين بالقيام بأعمال عربدة عند الشارع الرئيسي المقابل لقرية الساوية جنوب مدينة نابلس. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار عرقلة دخولهم من قبل شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صاحور شرقا وداهمت منزل إلياس بدرة، فيما داهمت منزل غانم عبد الرحمن شعبان وفتشته ببلدة نحالين ببيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستعمرون يقتحمون منطقة وادي أعمر جنوب بلدة المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، فيما أفادت مصادر محلية بانسحاب قوات الاحتلال من منزل المواطن أحمد نائل الحاج محمد في الحارة الشرقية من قرية المغير، وبذلك بعد تحويله لثكنة عسكرية لمدة 24 ساعة وإخراج العائلة والتنكيل بهم. قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة قباطية وقرية ميسلية وبلدة عجة جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب. مستعمرون يقصون الأشجار من أرض زراعية في خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل مكثف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل الطفل محمود ظاهر محمد داود 17 عاما بعد مداهمة منزله فجرا من بلدة بيتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تغلق منزل الأسير قدري سمارة بعد اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال مدينة قلقيلية، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال تلة عسكر شرق مدينة نابلس. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيق.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: الجنادي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: توهني حبه

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصادر محلية تؤكد اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق مدينة طول كرم، هذا وقد اقتحمت آليات الاحتلال بلدة عنبتة شرق المدينة. مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. شهود عيان يفيدون بإقدام عصابات المستعمرين على القيام بأعمال عربدة عند الشارع الرئيسي المقابل لقرية الساوية جنوب مدينة نابلس. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار عرقلة دخولهم من قبل شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت صحور شرقا وداهمت منزل إلياس بدرة، فيما داهمت منزل غانم عبد الرحمن شعبان وفتشته ببلدة نحالين ببيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستعمرون يقصون الأشجار في أرض زراعية في خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل الطفل محمود ظاهر محمود داود 17 عاما بعد مداهمة منزله فجرا من بلدة بيت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تغلق منزل الأسير قدري سمارة بعد اقتحامها لبلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. مصادر محلية تفيد باقتحام آليات الاحتلال مدينة قلقيلية فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال تلة عسكر شرق مدينة نابلس صباح اليوم. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي.

عربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بانك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم.

0: استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت مركبة قرب بوابة مخيم مجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. عصابات المستعمر تهاجم منزلا في المنطقة الشرقية من قرية أم صفا شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله كما جابت آلية الاحتلال عدة أحياء بالمدينة دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات. جنود الاحتلال يمنعون المركبات من الوصول إلى مسجد الحاج حسين شرقي بلدة بيت فوريك شرق نابلس ويسمحون للمصلين بالوصول إليه سيرا على الأقدام. بحماية قوات الاحتلال المستعمرون يحتجزون مواطنا ويعتدون عليه في قرية النتوانة بمسافرية جنوب الخليل. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة كفر اللبت شرق مدينة طول كرم. مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار عرقلة دخولهم من قبل شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. مستعمرون يقصون الأشجار من أرض زراعية في خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. قوات الاحتلال تغلق منزل الأسير قدر سمارة بعد اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك
7: بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20 ميلادي بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية، ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ وصولا إلى الطريقة التي يعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية ومكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
3: ورجعت حليمة لعادتها القديمة، بس يا ترى مين حليمة وشو قصتها؟ رواية شعبية بتقول عن مرأة اسمها حليمة كانت شحيحة جداً، أو لا ليش شحيحة جدا، يعني كانت بخيلة حتى في استعمالها لللبن والسمن. كانت تحط كمية قليلة جدا في الطبخ، وجوزها كان يتضايق جدا منها وكان يقنعها أنه لازم تزيد السمن وتكوني حدا أكرم. وفعلا في يوم من الأيام قررت حليمة تغير عاداتها وصارت تحط سمن أكتر. زوجها فرح وقال الحمد لله حليمة تغيرت، ولكن فرحته ما طولت. لما مات ابنها حزنت حليمة حزن كتير كتير ورجعت لعادتها القديمة، صارت تحط السمن بالقليل. زوجها صار يقول ورجعت حليمة لعادتها القديمة، يعني بنقدر نقولها بالعامية تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني بعد العادات بتختفي بس بتضل مستنية أول فرصة لحتى ترجع. سلام.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20/1000 ميلادي بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ وصولا إلى الطريقة التي أعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية ومكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة، ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط. إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تول أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة إلى سكن الجنان. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي للإيمان.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: اهلا بكم. استشهاد مواطن جراء غارة شنتها الطائرات الحربية للاحتلال على مركبة أحد المواطنين بواسي خان يونس بما أصيبت فلسطينية بنيران الاحتلال في منطقة مدينة حمد بخان يونس جنوبي القطاع. قوات الاحتلال تعتقل المواطن ماجد دعباس ومن أجله أحمد 20 عاما بعد مداهمة منزلهما في ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية إكتابة وبلدتي عنبتة وكفر اللبد شرق طول كرم وجابت الشوارع والأحياء واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب. مستعمرون يعتدون على مجموعة من الشبان بعد احتجاز مركبتهم في بلدة بيتا جنوب نابلس جراء اقتحامهم منطقة العرمة في بيتا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق العسكرية التي نصبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية قد بلغ 942، بينها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائقا خطيا بطول إجمالي يقارب 107 كيلومترات و17 الكيلومتر. عصابات المستعمرين تهاجم منزلا في المنطقة الشرقية من قرية أم صفا شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله كما جابت آليات الاحتلال عدة أحياء بالمدينة ظهر اليوم دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات. عصابات المستعمرين تقدم على تقضيع عجار الأفوكادو بأرض أحد المواطنين في قرية بيت ليد شرق طول كرم. بحماية قوات الاحتلال المستعمرون يحتجزون مواطنا ما يعتدون عليه في قرية لتوانا بمسافر يطا جنوب الخليل. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. انتهى الموجز، للقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: العشرة، خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
2: العشرة،
1: العشرة، كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. استشهاد مواطن جراء غارة شنتها الطائرات الحربية للاحتلال على مركبة أحد المواطنين بمواصي خان يونس، فيما أصيبت فلسطينية بنيران الاحتلال في منطقة مدينة حمد بخان يونس جنوب القطاع. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين وسط أنباء عن احتجاز عدد من الشبان. مستعمرون يطلقون الرصاص الحي خلال هجومهم على خربة صافة في بلدة بيت عمر شمال الخليل وفق إفادات شهود عيان. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصير الشمالية قضاء نابلس، حيث جابت آليات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة. مستعمرون يقتحمون مقاما إسلاميا في قرية عورتة جنوب شرق نابلس. عصابات المستعمرين تهاجم منزل المواطن محمد العبيات في قرية أم صفا شمال رام الله، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي قامت بالاستيلاء على هواتف أفراد العائلة لمنع توثيق ما يجري أو نشر تفاصيله. قوات الاحتلال تعتقل المواطن ماجد دعباس ونجله أحمد 20 عاما بعد مداهمة منزلهما في ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم. مستعمرون يعتدون على مجموعة من الشبان بعد احتجاز مركبتهم في بلدة بيتا جنوب نابلس جراء اقتحامهم منطقة العالم.

0: أرمى بالبلدة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق العسكرية التي نصبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية قد بلغت 942، بينها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائقا خطيا بطول إجمالي يقارب 107 كيلومترات و17 كيلومتر. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وغدا السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
6: برعاية جوال.
7: مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم دائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا اليوم أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير. وخلونا نبلش الحكاية. الحكاية حكاية زياد وعمته حليمة ومفيد وعبد اللطيف ورام الله الضجرة. معروفة الأسماء، حقيقة الأمور. الحكاية حكاية بيت نبالة والرملة، مرورا بأزقة المخيم إلى درج المدرسة. طالب ومعلم يحبذ الجلوس فوق الدرج وليس خلفه. الحكاية رحلة بحث عن الحب والحرية والوطن في بلاد تختنق بالاستبداد. الحكاية حكاية نافذة مفتوحة وسيرة ذاتية لم تحدث. في حضرتنا اليوم الأستاذ الكاتب والمعلم زياد خداش.
8: حبيبي،
7: أهلا وسهلا فيك.
8: لخصت تجربتي كلها،
7: ويعني أنا ما كتبتش إشي، أنا هذا قطف جميل مما كتبت.
8: تسلم تسلم أحمد، ومبسوط أني أنا في الآخر زبطت معنا الأمور. دائما بكون في مماطلة مني ومزاجيات عالية، ويلا وبكرة وبعد والشهر الجاي. المرة
7: احنا تعودنا عليك واحنا المهم انك موجود اليوم عندنا, وشكرا يعني تلبية الدعوة وجودك اليوم اللطيف استاذ زياد.
8: انا سعيد جدا
7: يعني, وشو ما حكينا في حضرتك استاذ زياد بضل لا يفيك حقك. اهلا وسهلا فيك.
8: تسلم هي تسلم.
7: كيف البلد؟
8: البلد احلى تعبير بسمعه دائما وبضحك بضحك وانا بتألم طبعا. البلد غريب الصورة بتخيلها وعن جد غريبة. البلد واقع من طيارة. بتعرف لما إشي يقع من طيارة عالية يصل الأرض
7: مبعوج بعد
8: بتفتت بتشظى. فبحب التعبير بضحكني طريف شوية. طبعا مؤلم, هو
7: مؤلم بس يعني مرات بتحسه لابق يعني
8: بالضبط. إلا أقول لك شغلة دائما بحكيها, إنه هذا البلد هاي اللي وقعت من طيارة إلا يكون فيه هناك ناجون يعيدوا بناء البلد. أنا متأكد لأنه أنا تعلمت أنه أنا اليأس الكامل مرض وموت يعني, وبفضيش لأي نتيجة يعني. رغم أنه كل مغريات ودواعي اليأس موجودة إلا أنه دائما جواي في أنه ستأتي أيام جميلة.
7: يعني يمكن أنا بتهموني أستاذ زياد مرات أني أنا عندي أمل مفرط. بقول لهم يمكن مرات دورنا في البلد نبث الأمل. في لحظة يعني كتب فيها على الحواجز لا أمل في فلسطين.
8: يعني عليك, بس كمان بث الأمل فيها يعني أبعاد شوية ممكن تكون مؤذية. البث الأمل المستمر واللي فيه نوع من المبالغة, لأنه بعطيك إحساس أنه إحنا كل شيء تمام وأنه إحنا شعب يعني
7: برفع سقف توقعاتنا.
8: بالضبط, إحنا شعب مش مهزوم, إحنا أبطال, إحنا رائعون, إحنا على حق. إحنا بالفعل على حق, بس تعرف أنه الاعتراف بالخراب والهزيمة ووقوع البلد من الطيارة, الاعتراف بذلك هي طريق للوصول أو يعني محاولة لترميم الأشياء ومنع الخراب.
7: لازم نعترف
8: وتلقف البلد يعني ممكن نتلقفها قبل ما تنزل. لازم يكون في نوع من الموازنة بين الإفراط بالأمل وبين الاعتراف بالهزيمة والاعتراف أنه إحنا يعني في عنا مشكلة ومشاكل.
7: مشاكل ريت مشكلة طبعاً. بتعم من أزمة لأزمات.
8: بالضبط.
7: خلينا الأزمات بنحكي عنها بعدين شوي. خلينا نبلش في البدايات والمخيم.
8: المخيم عنوانه أب عظيم اسمه مصطفى خداش. هذا الرجل يرافقني في كل مكان. هذا الذي صنعني بعض الله وشكلني بعض الله. وأنا دائما بحكيها جملة وكتبتها كثير, إنه كيف أنا صرت ما أنا عليه. قال الله سبحانه وتعالى لأبي قررت أن أضع في زياد موهبة أدبية, فرد عليه أبي العظيم قررت أن أتعاون معك. فأنا دائما بحكيها, الله سبحانه وتعالى وأبوي هم اللي شكلوني وخلوني بالهيئة هاي وبالكتابة هاي وبالهواجس الإبداعية هاي حقيقة يعني. البداية, إذا بدك تسألني أحمد عن البداية مع الكتابة, في صورة في راسي بنسهاش. أنا كنت في الرابع أو الخامس وبخربش. في جار إلنا اسمه داود إبراهيم, كان عنده عمود في جريد الشعب اسمه على المحك, فكان دائما أبوي يقرأ لي العمود ويقول لي اطلع هذا جارنا كاتب وطلع اسمه. فأنا اطلع على الاسم المطبوع. بتعرف في الثمانينات والسبعينات الاسم المطبوع زي جائز, إشي سحري, إشي مش معقول يعني. فأقول له يابا طب كيف ممكن أكتب اسمي أنا هيك أطبعه؟ قال لا, هي لما تكبر في الجريدة بصير تكتب. بقول له كيف؟ قال لي بصير كاتب أو شاعر بحطه اسمك. قلت له طب كيف بدي أصير كاتب وشاعر؟ قال لي بدك تقرأ كثير, أنا بصير أجيب لك قصص. وبالفعل في مكتبة على الشرفة موجودة, كانت زمان راحت هلا, كان دائما يجيب لي منها قصص الأطفال, ومنها بديت أتعرف على عوالم خيالية في القصص هاي. وكان هو يشجعني ويعزز هاي العوالم الخيالية أو العناصر الخيالية. بديت أكتب شغلات خفيفة بفضل اعتنائه في باللغة. يعني مثلا أجيب الجريدة يطول منها كلمة ويكل يحطها في جملة مفيدة. بتذكر كلمة يرجئ لحد الآن, بس أرجأ رئيس الوزراء كذا زيارته للبلد الفلاني. أقول له شو معنى أرجأ؟ أقول أجلها يعني خلاها ليوم ثاني. جيبها في جملة مفيدة فأجيبها يصير ينطه رائع. كلمة خلده عقله, كل يحطها في جملة بعد ما اتطورت شوية. فقد مجنون ليلى خلده, حملني على كتفه وصار يلف في الدار. بعدين شو صار يسوي؟ صار يأخذني على المقاهي. لما صرت أكتب أنا أخربش الخربشات هاي في مقهى اللي هو محل أوروبا هلا مقهى أوروبا في شارع ركاب كان محله كهوة شعبية كلهم متقاعدين أساسي متقاعدين أو شغالين زي أبوي أيام فلما أدخل جوا كلها أجا الكاتب الشاعر الكبير والقاص الصغير لأن أبوي كان شاعر كمان يفرجيهم شو أكتب وما يصدقوش عدم تصديقهم خلق عندي وهم جميل بأنه شخص مهم أنا داود إبراهيم هذا الجارنا شاف شو بكتب أنا فرجاء أبوي فقال له أنا بدي أرد على ابنك برسالة ورسالة لسه معي والله أواخر السبعينات كنت أنا بالرابع أو الخامس أو السادس
7: تحتفظ فيها؟
8: ستكون يا زياد كاتبا من كتاب عصر التسعينيات وظلت الجملة هاي في راسي وين ما أروح كل ما واحد يسألني شو اسمك أنت أقول له زياد الذي سيكون كاتبا في عصر التسعينيات في المرحلة الإعدادية في موضوع الإنشاء تحت أكتب أنا زياد الذي سيكون كاتبا في عصر التسعينيات الطلاب يضحكوا والأساس يضحكوا مش فاهمين ذكرت شغلة يعني قبل فترة أنه سمعتها نظرية إذا بتركز أنت على شغلة بتكررها حتى لو ما أمنتش فيها
7: تستجيب
8: أنت بس بتكررها يوميا بتطلع على المرأة وبتقول أنا إنسان وسيم أنت بتصير وسيم فأنا هاي الجملة هاي ستكون يا زياد تبعت الأستاذ داود إبراهيم ستكون كاتبا في عصر التسعينيات والله قبل سنتين آخر مرة رددتها وأنا صرت كاتب من عصر التسعينيات وصدقت نبوءته والله يرحمه توفى
7: الله يرحمه
8: فهاي البدايات كانت هيك في شاعر عندنا في الجلزون كان هلا بحكي لك شو صار شخص معروف كتب في جريدة القدس قصيدة اسمها دينا فأبوي شافه قال زياد هاي كمان واحد في جلزون اسمه كذا كذا بقرب لنا هذا قلت له يا الله يا بدي اسمه يكون زيه هيك مطبوع في الجريدة كان لازم تقرأ ولازم تكتب ولازم يكون عندك تجارب ولازم تروح وتيجي فمرة شفته في النادي نادي مخيم جلزون أنا كنت بس بتوقع كان عمري 13 أو 12 فدخلت عليه كان هو وسيم وشعره كبير وكذا هلا اختيار هلا بحكي لك مين هو فدخلت عليه بقول له أنت الشاعر طلع فيه هيك قال لي روح يا ولد بتذكر عاد ذكرته فيها قال لي والله من متذكر بس انا بعتذر يعني حسين نخلي الفنان حسين نخلي المسرحي طبعا بعدها
7: ابو محمود
8: انا دائما بحكي له يعني انت واحد من الناس اللي حفزوني اني ابحث عن ذاتي الكاتبه يعني هذا الدافع هذا
7: وانت تحكي عن الموضوع القصصي وبعض المفردات رصيد المفردات جدا مهم في موضوع الكتابه
8: طبعا
7: يعني معقول انه كانت هاي الفتره هي يعني بدايه تجميع المفردات عند زياد الطفل
8: بالضبط لانه ابوي لما كان يعني كان ابوي يقرا كثير للجاحظ وللمتنبي وللمنفلوطي ولاحمد شوقي ولحافظ ابراهيم كان مهووس بالمتنبي وكان لما يقرا القصيده يعني ويقرأ حتى ألفاظها وجملها يقرأها بتلذذ وكأنه بوكل في شوكولاتة فأنا كله شو هذا يا بابا يقول لي هذا أنا بوكل أنا بستمتع هذا شعر طب كله كيف يعني كل ما تكبر بتعرف بس حلو إنك تستمتع بالإيقاع هلا يصير يقرأ فيه وكأنه يغني يعني المعلم الأول إلي في تقريبي من اللغة في تحبيبي للغة هو أبوي مش المدرسين ما عنديش أنا مدرس بطل بطلي في تعريفي على عالم اللغة وعالم الأصوات وعالم الإيقاعات اللي هو الوالد بحكم كونه شاعر يعني وكان متذوق للمتنبي ويعشقه جدا جدا فقصة المفردات هاي وغنائها كان يغنيها أبوي كان يقرأ القصيدة ويقرأ السطر الشعري وكأنه يغنيه ومن هنا برا وبدأت علاقتي مع اللغة بس خلينا أقاطعك شوي
7: قطعني شويتين
8: حبيبي بعد أبوي أجا إدوار الخراط وهو ملك اللغة كاتب مصري بالقاهرة كان مشهور بالكتابة الجوانية اللي بتعالج أو بتحاكي أو بتدخل جوا النفس جوا الهواجس هاي المظلمة في المناطق المعتمة جوا ومن المناطق المعتمة هاي بتطلع هاي اللغة فبتطلع لغة سوداء ولكن جواها في شموس كثيرة وفي قاعات وفي إيقاعات وفي شعر وفي فلسفة وفي رقة غريبة وفي غموض جميل فهذا أنا يعني العتبة كانت مع أبوي مع تعريفي على الإيقاعات الحلوة للغة لأدوار الخراط العظيم اللي هو عرفني على عتمة اللغة العتمة المضيئة للغة قلدته بل وسرقته سرقت بعض جمله حطيتها في قصصي الفلسطينية أنا اللي هي في السياق الفلسطيني. ولما رحت على القاهرة أنا قلت له أستاذ إدوارد قابلته أنا كثير متأثر فيك وكثير بكتب بطريقتك ومش عاجبني الموضوع وأنا كبرت أنا هلا يعني سنة أولى جامعة بدي أعثر على صوتي. قال لي أنا كمان قبلك سرقت آخر واحد فرنسي وتخلصت منه اقتلني يا زياد. فقلت سأقتلك. ولما جيت هون بديت أبحث عن صوتي الخاص. سنة سنتين تركت الخراط اللي هو واحد من مشكليني واحد من البنوني مع كل الاحترام له مع كل الحب ومع كل الفضل إلا أني تركته وما زلت أحتفظ باحترام شديد له. توفى طبعا هو وذهبت إلى صوتي الخاص. وهذا الصوت اللي أبوي احتج عليه في البداية طلع أبوي كيف مراقبني ومتابعني وبدعمني وبحكي لي وين أنت لازم تكون وليش هيك. قال لي زياد في قصصك في زخرفة في رقص في حب للغة مفرط في نوع من العبودية للغة في نوع كأنك بتكتب بس عشان تبهرني بجملة أو بإيقاع لغوي. مش هون الكتاب القصية. وين الناس؟ وين حكايات الناس؟ وين ألم الناس؟ وين الحكايات الغريبة اللي بتصير مع الناس؟
7: انزل يا زياد
8: انزل يا زياد
7: انزل.
8: نزلني ونزلت وكان أجمل أنواع النزول وهو نزول إيجابي. نعم. هو نزول يعني هو صعود على شكل نزول.
7: يمكن هون أنا سؤالي أو هو مش السؤال هو أكتر من متابعتي لما تكتب بقول يعني أستاذ زياد كيف يرى الأشياء؟ يعني أنا بنفس الموقف في نفس الشارع بشوفه بمرق منه مليون مرة ما بشوف اللي بشوفه أستاذ زياد.
8: نعم.
7: بروع الضرب لك أستاذ زياد كاتب إشي عن هذا هذا الشارع والحجر الفلاني
8: أشكرك هذا السؤال مهم.
7: كيف ترى الأشياء؟
8: هاي براها بعيون حساسيتي وأنا بعرفش ليش أنا حساس وأنا بعرفش ليش الموهبة الله أعطاني الموهبة ما أعطاش لأخوي اللي تربى في نفس البيت واللي كان يشوف أبوي هو يقرأ واللي احتك بمكتبة أبوي وأبوي كمان شجعه بس ما زبطش معه بس زبط معي. هنا فيش جواب إنه ليش زياد طلع كاتب وأخوي إياد طلع ممرض ما بعرف. فيش يعني زي الحب كيف أنت بتعرف الحب مليون تعريف وغامض زي الموسيقى. القصة إنه أنا بشوف الأشياء بعين الحساسية بعين التعاطف بعين التقمص وبعين الخيال. يعني أعطيك يعني
7: ياريت
8: بدي أعطيك إشي عملي
7: ياريت.
8: أنا طلعت كلية الأهلية جاي من منطقة رملة تحتها لمقهى رملة. ففي اثنين أولاد بجروا في عرباي وأنا شايفهم بجروا وأنا بقول ما أحلاهم يعني بس صغار هذولا بتعبوش بديش أحكي شو العرباي أنا كتبت هون بطيخ بس هي مش بطيخ بجروا بجروا بجروا والسيارات وراهم إلى أن توقفوا في مكان وخلص يعني اطلعوا هيك على يمينهم كثير على يمينهم وأنا بقول ليش بتطلعوا هناك. بعدين راحوا ظلت في بالي طب ليش بتطلعوا هناك. المرة الثانية شفتهم نفس الإشي طالعين بصعوبة وبشدوا بيرفعوا بيدفعوا بيدفعوا صغار بالصف الثالث يعني والرابع والعرباي ملاني والسيارات بتزمر وقفوا في نفس البقعة الجغرافية وطلعوا على يمينهم.
7: إيه؟ شوف يعني مين
8: طلعت على يمينهم وطلع شو لقيت. بدي أقرأ لك قصة هي قصيرة جدا. بقوة أحصنة يدفعاني عربة الخبز باتجاه شارع ركب طفلاني بتسع سنوات صاعداني من رام الله تحت حيث فرن الأب أقف احتراما لهذه القوة ويقف آخرون معجبين. ولكن في رأس طلعة الكلية الأهلية الحادة كانت قوة الدفع تخور رويدا رويدا فتتراخى أياد الطفلين وتقف العربة في منتصف الشارع تنفجر زوامير السيارات محتجة وأستغرب لماذا تقف العربة دوما في تلك البقعة المحددة. أنظروا حيث ينظر الطفلان كانت قوة دفع اليدين قد انتقلت إلى العينين النظرات تندفع باتجاه محل محدد على الرصيف الآخر. نظرت إلى حيث ينظران كان هناك محل ألعاب.
7: يا الله
8: هاي القصة. وقتها أنا اكتشفت أنه هذول الجماعة مش قادرين يشتروا هاي الألعاب بوقفوا في نص الشارع عشان يطلعوا عليها ويتحصروا. أنا هيك قرأت المشهد عرفت كيف. فكيف بشوف الأشياء العادية اللي بمروا عنها الناس مش بس أنا الكتاب والشعراء هاي مهمتهم يستخرجوا اللا عادي من العادي. الألم المخبوء في ضحكة، الدمعة المتوارية خلف ضحكة، بس إحنا بنشوفها. عرفت كيف؟
7: يعني
8: كمان بدي أقاطع كمان. كنت على البحر، كان في واحد أجنبي بتطلع على الغروب وأنا بتطلع على الغروب، فهو شو بكل؟ طبعا بحكي لطلابي هاي إنه شو الفرق بين الشخص. طبعا كلنا بنندهش، كل البشرية بتندهش، بس بتعرفش تعبر عن دهشتها. الكاتب بيعرف هاي القصة، هاي الفرق بيني وبين هذا الزلم الأجنبي. فبتطلع على الغروب كان بجنن، والشمس بتلمع على الأخير آخر ما تبقى على سطح البحر، وفي سمك مبين وكذا، والجو بجنن. فأنا بتطلع وفي ذهني نص بكتب فيه لسه يعني، وشبه جهزته، وهو بتطلع بقول هيك يا واو. فجيت عليه بقول له كيف؟ قال لي واو. بقول له شو في؟ قال لي بعرفش بس واو. فاكتشفت وقتها انه يعني كل البشر تندهش، يعني نزعت او فطرة الدهشة من الاشياء موجودة عند كل الناس. شايف كيف؟
7: زي التعبير عنها.
8: بس كيف التعبير عنها؟ بس اللي بتقنه الفنان او الشاعر.
7: واتفق تماما. ويمكن هون بخليني احكي يعني على قضية مشابهة.
8: نعم،
7: هاشم وفؤاد ومفيد وعبد الله. مفيد وعبد اللطيف يعني واحدة من مما كتبت.
8: نعم.
7: مفيد وعبد اللطيف اللي طلع مفيد مش مفيد، عبد اللطيف مش أيوة. عبد اللطيف ورم الله الضجرة
8: وصالح. انا طلعت يناديني صالح.
7: وأنا صراحة في هذا الموقف تحديدا يعني، طالما أنت حكيت قصة خلنا أقول لك قصة بالمقابل، بس قصة مش مكتوبة. رجل لحد اليوم في إحدى محطات الوقود في رام الله، صدفت أنه صار معي موقف، فقدت حالي، معيش مصاري، وأنا موجود عنده، ناسي هويتي، ناسي جزداني، فأنا عبيت من عنده، صرت معبي بنزين. فقال لي روح يا زلمة. بقول له بس هلا بتصل على شاب صاحبي بخليه يجيب له ويجي وأنا ما. قال لي عيب عليك روح. قلت له يا أبو محمد. فقال لي يا أبو محمد، من أكثر من 10 سنوات لليوم بروح عنده بقول لي إيش أبو محمد وأنا مش أبو محمد.
8: يا الله.
7: فلما قرأت لما كتبت إنه طلعت أنت مش صالح، قلت ما هو أنا كمان مع الزلم اللي هناك أنا مش أبو محمد. بعدين جه في بالي ما أنا كمان بقول لأبو محمد وجوز كمان هو مش أبو محمد.
8: طيب قبل ما أحكي لك عن مفيد وصالح عبد اللطيف، أنا رحت على عمان مع شوفير أردني من الجسر، فكان معنا صديقة اسمها مغزل، فهو فكرها مين؟ فكرها يعني زوجتي. هي زوجة صديق رائعة. نعم. اللي هي ميساء الخطيب.
7: نعم.
8: زوجة خليل شاهين.
7: اي مسيها بالخير.
8: اي والله مسيها بالخير، صديقتنا العظيمة الفنانة. فهي تقول له انا ابو غزل، فهو يقول لي ابو غزل. وانا طلعت على ميساء، قالت لي انسى، مش وقت نصحح وما فيش داعي وفيش وقت هلا. لحد الان لما اروح على عمان، ايش ابو غزل شو اخبارك؟ انا صرت ابو غزل. في عمان انا ابو غزل. فقصة مفيد هاي صارت معي. بالمناسبة يا أحمد، أنا بكتب عن أشياء أنا كنت مش شاهد عليها، أنا كنت أحد صانعي الحدث فيها، مش شاهد يعني، شاهد بالصنع بالتأثير يعني، أنا كنت واحد من من من عناصر الحدث. وبالفعل هاي صارت. وكان في ذهني شغلي إنه شو يعني أكون مفيد أو أكون خميس أو أكون علي يعني؟
7: شو
8: بتفرق يعني؟ ممكن أبوي سماني ماهر أو خليل أو علي، هو بعرفش. طب هو شو بتفرق معي أن أكون صالح أو زياد أو علي؟ هو بده كل مرحبا وكله مرحبا وخلاص يعني. في الدائرة تبعتنا أنا مش بحتاج أعرف اسمه الحقيقي ولا هو. بس كمان في بعد ثاني من القصة، قضية الاغتراب عن اسمك يعني، عرفت كيف؟ وقضية أنه أنت هويتك وهواجسك الداخلية ممكن يكون واحد تاني حاملها وأنت مش عارف. في الآخر أنا شكيت في عوني تبع الورد. يا إلهي، معقول هذا عوني؟ ممكن يكون واحد تاني.
7: ما هو الصراحة أنا كمان شكيت، كنت لقيت عوني يطلع مش عوني. يا جماعة الخير، أنا طول عمري بعرفه عوني.
8: أيوة، أنا خايف أنت كمان أحمد تطلع
7: ما شككت في
8: علي
7: حالي.
8: علي مثلا.
7: في موضوع الاغتراب، بس نحكي عن الغربة وليس الاغتراب. وكان لك تجربة أخرى في الغربة.
8: أنا درست في جامعة اليرموك، أول يومين فقدت جواز سفري في السيارة، بعرفش حدا في الجامعة، بأربد الجامعة، طلع كيف كانت وكيف صارت هلا الجامعة. فروحت على الشرطة، قالوا لي بترجع بعد أسبوع عشان ندور. رحت هناك، فالشرطة بيقول لي هاي خذه. طبعا الأسبوع اللي أنا قعدته أنا بستنى، ما أقدرش أوصف لك قديش يعني عشت حالة اغترابية مش عادية. كنت روع على عمان، ما كانش في حدا بعرف أسكن معاه في إربد. إربد على عن عمان 80 كيلو، وأنا جواز سفري مفقود، وكلهم يقولوا لي فقد جواز سفرك، أنت هلا بتهموك أنك بعته. للسوريين كان أيام مشاكل بالأردن وسوريا. أنت معك جواز سفر، أنت أكلت هوا، أنت ممكن راح لك على الضفة، أنت كون يحبسوك. وأول تجربة إلي مع الغربة، فكانت بداية لرحلة، يعني بداية لرحلة وسطها ونهايتها بجننوا. يعني في الآخر أنا لقيت جوازي واكتشفت أنه أي مدينة أنت بتروحها إذا كان فيه لك أصدقاء فيها أحمد بتكون هي وطنك العظيم. كل بقعة جغرافية مش هي جميلة لأنه فيها أنهار وفيها دكاكين حلوة وفيها شوارع واسعة وفيها ناس طيبين بيبتسموا لك، مين أصحابك فيها؟ مين أصدقائك اللي بتحكي لهم أسرارك؟ مين اللي ساكن معهم أنت؟ أنتوا بتخلقوا هذا المكان. فلما تعرفت على هاي المدينة الرائعة إربد، كان أول واحد اسمه رمضان عبد الرحيم صافي، وهو نبالي بقرب لي، كاريزما هائلة، مثقف كبير، كان مخبي كرتونة كتب تحت الطاولة ويقول لي هاي الكرتونة تصيبهاش لما أروح على المحاضرة، تصيبهاش لما يروحوا على المحاضرة وأنا أضل، قال لي هاي ما تصيبها كرتونتك هذيك. فأنا صار عندي فضول، فتحت الكرتون، الله هي كنوز من الروايات العربية والأجنبية، فأنا كتبت هاي، أنا من مواليد كرتونة أبو الصافي، ولحد الآن موجود صديقي يعني مهندس، بس كان قارئ بشكل يعني مش عادي،
7: مش بحكي لك رصيد من المفردات.
8: أيوة.
7: مع حتى مع كرتونة أبو الصافي.
8: كرتونة أبو الصافي.
7: يعني بهذه الخلطة العجيبة الغريبة، ابن المخيم والطفل الهادي، مع اني انا يعني كنت ناوي اسالك سؤال، لا بدي اسالك اياه،
8: لا اسال، احنا ما
7: هو مش سؤال، مش بودكاست، مش سؤال، لساته في طفل جوا زياد.
8: اوف، هو هو هو
7: يعني انا كثير بحسه،
8: يعني هو موجود، يعني هو مش قصة انه لساته في طفل، هو لساته طفل زياد، بمعنى انه يعني انا انا انا الطفوله اللي بيحكوها عني الناس اللي هي قضيه العفويه البراءه اللي عشان هيك دائما بنضحك علي في كل مكان.
7: بتشبهني.
8: مش معقول في السيارات لما اروح اشتري بعرف شو فاصل احمد، انا 50 شيكل بكون 12 هو بعطيه 50 بس تحيا فاصل، بعرف ليش بحس انه
7: انا بشبهك هذا الموضوع،
8: بقدرش خلص بنهزم، فبخلي اصحابي يشتروا لي، بيجيبوا باقل بنص السعر يا زلمه، وبنضحك عليه كثير بالسيارات، بالسفر، بالقطارات، بالطيارات، في التجمعات، دائما انا يعني زي شو بدك تقول، مضحوك علي او منصوب علي، وخلص مستسلم من هاي، بقدرش ادافع عن نفسي لاني برج السرطان، انا
7: خلص
8: برج السرطان، زلمة طيب بعرش واجه، بروع الدار، بمزح حاله، بضرب حاله 20 كاف، بتطلع على المراه بقول ليش ما عملت هيك،
7: وثاني يوم بعيدها
8: وبعيدها ثاني ما ولك ليش ما حكيت له هيك، ولك انت مجنون، طب هيك، ما هي فضيحه. ثاني يوم بتصير نفس القصه ونفس الهزيمه، فهاي القصه، فهذا الطفل معذبني، بس في نفس الوقت معطيني نظرة جميلة للحياة، ونظرة شفافة، ونظرة عميقة وبريئة وبيضاء، هي اللي بتجيب لي القصص والحكايات، أو هي اللي بتعطيني المداخل تبعت القصص، تبعت الأحداث اللي بشوفها في الشوارع ومع الناس، وبصيغها على شكل قصص.
7: ويمكن هذا اللي بخليك يعني مع طلابك في المدرسة والمعلم وصاحب الثورة الطلاب على معلمهم اللي هو أنت.
8: هو صاحب الثورة على نفسي كمان.
7: نعم نفسي.
8: أنا أول ضحية إلي أنا. يعني أنا كنت شخص تقليدي جدا، رايح أدرس لغة عربية قواعد وإملة والهمزة على نبرة ولا على واو، قعدت فترة أعمل هيك، بعدين شعرت إني أنا عبد لهذه الطريقة، أو إنه أنا مبرمج، وإنه ما في متعة ولا في فكاهة ولا في ضحك، والطالب يا حرام قاعد بس بتعذب وأنا بتعذب، إحنا اثنين بنتعذب. فلحظة من اللحظات قلت أنا بدي أغادر هذا المكان، بس وين بدي أروح؟ أبوي كل يوم دخلوا على البطون، فيش غير التعليم، صحافة مش ضابطة، ما فيش واسطة كانت، طب وين بدي أروح؟ بدك تضلك عشان راتبك يظل ماشي في هذا المكان اللي أنا سميته السجن، وهو بالفعل هو سجن، يعني موجود عشان بس يعذب الناس ويخلقهم مبرمجين وآليين بدون تفكير، بس برؤية قوالبية. رؤية قوالبية محددة، ممنوع تشوف لا أب وراها ولا جنبها ولا خلفها. اللي فجر الموضوع كله انه انا بسأل في حالي في لحظة التنوير، طب انا كاتب، انا يعني ايام كنت بكتب وعندي كتب، طب ليش ما اكون بالمدرسة كاتب؟ بس كيف بدي أكون بالمدرسة كاتب؟ هو الكاتب مزاجي، الكاتب بمل بسرعة، يعني شو بدي أكتب قصص في المدرسة؟ ما فيش وقت يعني.
7: وبعدين لا في وقت ولا في مجال ولا في
8: ولا في مجال، ولا حدا رح يقرأني ولا حدا رح يفهمني، لأنه الأساتذة كانوا يعتبروني غريب الأطوار ويقولوا لك روح تجوز. شو اللي بتكتب فيه؟ بكيت مرات أخربش بالمكتبة، كله روح تجوز شو بتسوي أنت؟ كلهم يا جماعة شو السؤال؟
7: شو دخل؟
8: لا لا شو دخل هاي بهاي؟ بعدين أنا شو بدي أرد عليهم؟ يعني مش راح يفهموني. فتعرفت على المدير، المدير إنسان لطيف جميل شفاف، كان أصغر مدير في المحافظة كلها، كان عمره 24 سنة تخيل. المدير ياسر القصراوي اللي هو هلا من أعز أصدقائي نظر إلي بتوجس وخوف، راح شاور الوزارة، كلهم عندي مدرس شعره كبير، مدرس عربي بده ياني أدر، بده ياني أعطيه برنامج كتابة إبداعية. قالوا شو الكتابة الإبداعية؟ والله يا أحمد كلهم إنشاء بلغة أخرى. قال طب ليش ما يخلي إنشاء؟ كلهم لأنه بيعتبر إنه الجملة هاي ما فيها محفز وفيها إشي يعني ترويضي وفيها إشي تقليدي، يعني ما فيها ثورة، هو بده يعمل ثورة بالمهارة هاي. قالوا خليه فيش مشكلة، واعطاني برنامج كتابة إبداعية، صرت أنا مدرس كتابة إبداعية وأمين مكتبة. وقتها أنا تحررت من المدرس
7: يا ولد، النقلة
8: أيوة نقلة هائلة
7: من قالب
8: مش معقول
7: بلا بلا
8: بالضبط. وكان لي ياسر أنت شو بدك تسوي؟ قلت لهم بدي أعلمهم كتابة إبداعية. بديت أستقبل أدباء، وأول مرة أنا مش ببالغ ولا بجامل، أول مرة في التسعينات هذا الحكي أو آخر التسعينات 2001 أول مرة مدرس بيجيب كتاب على المدرسة، كتاب وشعراء وموجودين، مش أحمد شوقي وحافظ إبراهيم يشوفهم يشوفوه بالمنهاج أو يقرؤوه بالقصائد بالكتب. أنا جايب لهم ماجد أبو هوش الله يرحمه،
7: الله يرحمه.
8: أنا جايب لهم على العمدة، أنا جايب لهم على الخليلي، جايب لهم جواد إبراهيم، جايب لهم إسماعيل هباش كسينمائي، جايب لهم غسان زقطان، خالد درويش، مين كمان، كتار كتار، كلهم زاروا المدرسة وتعرفوا على على الشعراء
7: وناقشوا. هذا العمر يشوف واحد
8: يعيني علي، يعيني علي،
7: وجاي عنده على المدرسة يشوفه بالغرفة الصفية،
8: يعيني علي. في أوروبا أحمد وفي العالم الغربي وللأسف عند أعدائنا وبقرأ أنا عنهم دائما، المدارس الثانوية بيجي عليها كل أسبوع كاتب، وكاتب مشهور يعني عموس عوز، بقرأ مرة شغلي عنه إنه زار معظم المدارس الثانوية، كان ساكن بالنقب، كانوا يستقبلوه كاتب كبير هناك بالنسبة لهم. في أوروبا بول أوستر كان كل أسبوعين أو كل شهر عنده زيارة لمدرسة ثانوية ويعرفوه ويتعرفوا عليه. هلا هذول طلابي لحد الآن لما كبروا هلا وخطيروا وتجوزوا واشتغلوا. أستاذ تذكر لما جبت لنا على الخليلي أبو الشنبات، أنا قرأت له هذه اليوم قصيدة في مجلة قديمة، طلع كيف التفاعل، مش ناسينه. وجود أدباء بمدرسة أولا طلع شو بيعمل، بكسر حدة الرتابة في المكان، إنه في حدا من الخارج أجا على المدرسة. دائما المدرسة إحنا محاطة بأسوار،
7: الساعة 8 إلى 5 بتسكر الباب، الساعة 2 بتروح،
8: يا عيني عليك، ومحاطة بأسوار مش أسوار مادية فقط، أسوار ذهنية. يعني ممنوع حدا يجي من برا، وإذا بيجي بده كتاب. حليت هالمشكلة هاي مع بعض الأصدقاء في الوزارة، قلت لهم أدباء ومعروفين ففتحوا لي المجال. طلع شو صار، وين الدفعة القوية اللي أخذتها، وين التشجيع أجا من الوزارة أحمد، لما أعطاني الرئيس أبو مازن جائزة الدولة التقديرية لمجموعتي خطأ النادل في 2015. كل شغلة بدي أعملها، بدي أطلع مدرسة ثانية، بدي أستقبل ضيوف آخرين، من نروح على البحر نكتب عنه، من نروح على ريحة، ألاقي في رفض بيقراطي. بعدين الرفض البيقراطي ألاقيه مسح فورا. ليش؟ يكون واحد موشوش ولك أخذ جائزة أبو ما أخذ جائزة الدولة، أبو مازن أعطاه جائزة، قال هي خلاص
7: الله شو
8: جائزة الدولة أعطتني شرعية إني أتحرك. طب ليش؟ بتسأل ليش؟ طب أنت شفته شو بعمل؟ طب شوف شو بعمل، ادرسوه.
7: ما هو القوالب بس،
8: ما هي
7: القوالب هي بتحكمنا في الآخر.
8: هربت الطلاب من المدرسة مرة في لحظة غريبة عجيبة، ولها سياق.
7: نعم.
8: أجل العالم كله شاف التجربة وحبها، ومن خلالها رحنا على بيروت أنا وياسر القصراوي، وعطينا محاضرات حولها، ونعمل فيلم اسمه أساتذة متمردون من خلالها. أجل مفتش بيسأل في المدير بكله، طب عفوا الأستاذ ما خافش الطلاب يقعوا عن السور المدير كان أيامه مؤمن فيه جدا ويدافع عني، وكان ماخذ يعني دعم من بعض الأشخاص في الوزارة فاهميني يعني. قال له أنت كل هاي الجواري اللي ما شفتها اللي هذا الجانب ركزت عليه، إذا من الصور ما هو هالكد أنا بطلع عليه.
9: ما هو يوم يوم البلاد بنطعم
8: يا عيني عليك، بس في أبعاد مهمة جدا فلسفية وإنسانية وحضارية وذهنية وثقافية. قال لا لا أنا بقصد يعني، وما شجعوني نهائيا، وما يعني ما عملت التجربة هاي عندهم. أنا بحكي عن المفتشين، ما عملت نوع من الرجة، نوع من التفكير، نوع منهم إنهم غيروا العادات. هو عبد للبنود اللي بتنعطى إله في دفتر التفتيش، يكون في 10 بنود
7: دبل تشيك ليست.
8: البند هذا 10 علامات، البند هذا 5 علامات، البند هذا كذا، حضوره في الصف، شكله، هيئته، الطلاب بيشاركوا ولا لا، حركته، شو نوع الأسئلة اللي بيسألها، بنود. فمرة أجا واحد بقول له شو بقول لي هو كيف كشف تناقضه يا حرام، شاب محترم، بقول لي زياد أنا استمتعت جدا بالحصة بس مش عارف شو أحط لك، أنا اتعرضت مع كل البنود، تعرضت معنا. قلت له لازم تتمرد عليها. قال لي بقدرش أتمرد، ما في علي معي مسؤول راح يقول لي شو هذا. فأنا بس بقول له شغلي أنا استمتعت جدا بحصتك. قلت له شكرا
7: تكفين.
8: آه بكفي هاي
7: بالجمال هذا كله، إلا أنه إحنا كمان يعني نستضيف في حياتنا في موضوعين يعني موضوع أساسي الفقدان، ويمكن واحدة من الأشياء عمتك حليمة الله يرحمها.
8: الله يرحمها.
7: ويمكن من محاسن ما حدث زيارتها للبحر، وأنت قلت لها تخافيش من البحر، فودي على البحر.
8: صحيح.
7: هذا البحر بحري.
8: صحيح.
7: هي صراحة ما لمست عمتك حليمة الله يرحمها، هي لمست كل فلسطيني لاجئ.
8: بالضبط.
7: اللي قادر يوصل للبحر واللي مش قادر يوصل
8: يعني
7: للبحر. عليك. إنه أفوت على البحر اللي مسوا إحنا بنخاف.
8: صحيح.
7: الفقدان زار عمتك حليمة، والفقدان زار الكثير من الزملاء والأدباء. الفقدان في حياتي
8: تعرف أنه عنوان قصص المتأخر هي الفقد، لأنه آخر سنتين أنا فقدت أعز أصحابي بالإضافة لعمتي حليمة وبالإضافة للوالد والوالدة، وفي كمان أختين، فهذول أجوا بالثلاث سنين السابقة. فعنوان حياتي عنوان حياتي من ثلاث سنين لهلا هي الفقد، وبالفعل انعكس على كتاباتي، حسيته بشكل غير مباشر طبعا انه في اشياء تتسرب مني. يعني عمتي حليمة انا اللي تفاجأت فيه انه مش زايرة بيتنا بالا، وكان بامكانها تزورها، ما كل العالم راحت. اتصلت في طارق البكري
7: الله يمسيه
8: العظيم الجميل
7: حبيبنا طارق،
8: اللي بيستمتع بانه ياخذ الناس على قراهم ويحكوا قصصهم وحكاياتهم. اخذها واخذني، واخذ كمان حاجتين، اخذهم على البلد وانا معهم، ولما طلعوا طبعا بلدنا ما هي تل هيك، لما طلعوا انا استغربت، حجات في الثمانينات كان يركض وركض، بقول له طلع طارق، قال لي يا زلمه شو هذا، قلت له رجعت الحيل ورجعت العافيه، رجعوا على قريتهم يعني. بعدين أخذنا عمتي حليمة على البحر، الحاجتين التانيات رايحات كتير. عمتي حليمة أول مرة بتشوفه بتقول لما كنت صغير عمري سنتين أمي بتقول لي أخذتك على مستشفى الدجاني في يافا، وبعد ما تعالجتي أخذتك على البحر حطيت جريك في البحر.
7: بس
8: هي مش بتذكر إشي سنتين، قالت لها يعني هي وعمرها سنتين حطت جريها في البحر وروحت. قلت لها هلا يا عمتي بدك تسبحي، قالت لي لا بخاف. قلت لها بتقدمي شوي، قدمت وبالفعل رفعت هذا الثوب في لقطة شهيرة مؤثرة جدا مع موسيقى جابوها فضائية رؤية صوروها وصارت تلعب بالماي، تلعب يعني زلزل وطولت. وإحنا مروحين طارق البكري تأثر جدا وهيت كله، كان ظلينا كمان شوية طارق، فأنا طلعت على طارق
7: وكانوا في سباق مع الزمن.
8: بالضبط. قلت له عمتي رح نرجع، قال والله خلينا هاي الدنيا لسه الشمس لسه ما غبتش، كان ضلينا كمان شوي على البحر. طارق انجن، قال لي والله غير أخذها لحالها، وخذها المرة الجاي لحالها مع مخرجة أخرى وعملوا فيلم بجنن.
7: وكان في صورة شهيرة للحجات الثلاث واقفات على
8: الطور. يعني عليك أيوة.
7: طلعوا على البحر.
8: أيوة التقطها طارق البكري.
7: نعم.
8: بجنن. هاي صورة معبرة جدا جدا. فلسطين تنظر إلى فلسطين. الفلاحة الفلسطينية اللي هي ابنة هذا البحر وهذا وهاي القرية وهذا الفضاء قاعدين بتطلعوا على البحر. اللي اللي اللي اللي المفروض يكون يعني بالنسبة لهم زي كيف أنت في رام الله في شارع ركاب،
7: كان جزء من حياتهم اليومية.
8: جزء من حياتهم اليومية.
7: وين بيتنا بالا؟ وين البحر؟ يعني شو كانت؟
8: صحيح.
7: يعني أيام البلاد زي ما بقول.
8: بالضبط. وتوالى الفقد أحمد، فقد مازن سعادة، أحمد يعقوب، وضاح زقطان، ماجد أبو غوش، علي الخليلي. على الخليلي زمان، أحمد حرب، عبد الكريم الخشان، ورا بعض، وهذول كانوا أصدقاء، يعني كنت أنا على تواصل معهم يعني. وكانوا فاعلين بالثقافة الفلسطينية، ينتجوا يعني. يعني عبد الكريم الخشان كان عنده 3 كتب، رحت أنا وياه على
7: أستاذنا الرائع
8: الله يرحمه. والله رحت أنا وياه على عند طارق عصراوي في الطباق، معاه 3 كتب مترجمهم بدون نشرهم هناك، ورحب فيه طارق وجهزوا عشان يترجمهم يعني لرحالة فرنسيين أجوا على فلسطين. وفي كمان رواية، فكان مليء بالشغف. عرفت كيف؟
7: الله طول عمره كان مليء بالشغف.
8: جدا
7: يعني. وزقطان وأبو غوش،
8: والشخص اللي كان يعني مالي حياتي بهجة ونشوة وحكايات، أبوي يعني. أبوي أحمد، هلأ أنا يعني أقول لك شغلة، في شاعر اسمه حسن قطوصة، شاعر جميل دار السيبير زيت زمان، مرة شفته بقول له بتعرف أنه أنا من إمتى بعرفك؟ بقول لي هو، بقول له من وين أنت؟ قال لي من التسعينيات لما كنت عند عبد الكريم الخشان وحكى لنا جملة عنك، أنا ما كنتش أعرفك بس من خلاله حكى لنا جملة عنك أنه انتبهوا في كاتب جديد اسمه زياد خداش، رح يكون له يعني
7: يعني
8: اسم. فهو لما حكى لي هيك، أنا كان أبوي ميت له يعني بس 6 أشهر. أحد يعني أخبار زي هيك مفرحة،
7: لازم
8: برفع التلفون على أبوي. طب قلت لمين بدي أحكي؟ مع مين بدي أشارك هذا الخبر الجميل يعني؟ إنه أنا كاين في حدا متنبئ إني أكون، إنه يكون لي اسم يعني في عالم القصة. مع مين أحكي؟ حكيت مع أخوي، قال لي تمام. إيه؟ حكيت مع صاحب إلي، قال لي شو؟ ما تفاعلش. طب مع مين بدي أحكي؟ يعني بس أبوي اللي كان لما يصير معي يعني قصة حلوة أو كذا أتصل عليه، ممتاز، ويسألني تفاصيل.
7: وله نصيب فيك في كتابتك يعني، وأنت كتبت عن الوالد اللي لم يستطع أن يلمس أعلى حجر في المدرسة.
8: صحيح، هاي حدثني عنها، وكان لي كنا وإحنا صغار نتبارى إنه مين يصل أعلى حجر في المدرسة اللي درسوا فيها. على فكرة المدرسة لسه باقية لحدنا، هي الأثر الوحيد. هي وقبرين وصبارة.
7: في طوالي. نعم.
8: أيوة بالضبط. فقلت له يابا بدي أخذك عبيت نبالة تفوز عليهم كلهم. فأخذته ورفع إيده طبعا لأعلى أعلى أعلى. قلت له لو وين كنت تصلوا كبير؟ قال لي تحت. أنا هلا وصلت فوق. قلت له أنت الآن الأعلى. والله يرحمه يعني الزملاء وأصدقائه اللي كانوا يعني كانوا يغلبوه. قلت له أنت الآن انتصرت يعني، فكيفوا على الفكرة هو.
7: أو حققت له أمنية كانت
8: بالزبط.
7: يعني
8: أيوة.
7: أكيد يعني أول شيء يعطيك الصحة طول العمر
8: حبيبي، تسلم.
7: ولكن إحنا يعني أجسادنا تخذلنا، والشيخوخة على الأبواب.
8: بدك تنبش جرح جواي يتفاعل معي من فترة. أنا بخاف من المرض، مش من الموت، من المرض. وبتذكر فدوى طوقان في آخر حوار معها على التلفزيون الأردني، قالت لها المذيعة أنت من شو بتخافي الأيام هاي؟ قالت إني أكون أمرض، أتكرسح، أنشل، وأكون عبء على آخرين، بدي أموت وأنا واقف بهدوء بدون ما أغلب حدا. وبالفعل هي ماتت هيك يعني. عارف كيف يعني يا أحمد؟ مش بس أصدقائي أنا بفقدهم، أنا أصدقائي بتعذبوا، في أصدقاء بتعذبوا الآن يعني أنا قاسم حداد الشاعر العظيم متوهج والمختلف، عنده هلا كسر في الخلع في الكتف، بتعالج في ألمانيا، وبتأثر على كتابته على وقته يعني. إذا بتتذكر فاروق وادي العظيم الروائي والكاتب، كاتب المقالات الجميلة جدا اللي صحرنا كلنا في الأيام، في دفاتر الأيام اللي أنا بكتب فيها الآن.
7: نعم.
8: أنا وآخرين مع غسان، كان يكتب مقال الكل يقرأه والكل يحتفل فيه والكل يستناه. فاروق وادي عنده كتاب لما أجع فلسطين، أجع بعد أوسلو، طبعا هو كان عايش قبل 67 هون، له ذكريات هائلة من 50s and 60s، ضل هون لما صارت النكسرة على عمان، لما رجع بعد أوسلو كتب كتاب بعنوان بيشبه الأغنية منازل في القلب، طلع العنوان منازل في القلب. يعني إشي دائما وأنا ماشي في الشارع بحكي منازل في القلب. منازل في القلب بحكي فيها عن حياته وتجاربه وطفولته بفلسطين قبل 67. هذا الزلمة كتب آخر مقال له بجريدة الأيام، أنا لن أنسى أبدا وأظن كل المثقفين لن ينسوه، بعتذر فيه للقراء إنه هذا المقال
7: سيتوقف،
8: رح يكون آخر مقال لأني أوشك على فقدان نظري، فبالتالي لن أستطيع أرى ما أكتبه. وبالفعل كان آخر مقال وتوفى بعدها بسنة أو سنتين. يعني هاي مثلا، هاي يعني أنت بتحط الصحة أمام الأدب. إيش الأدب أمام الصحة؟ أنت معك ديسك مخيف، أنت بتفكر تكتب، يعني بتفكر تحس، بتفكر تتفاعل مع مشهد بتشوفه، أنت بتبطل تشوف إشي. الصحة أساس أساس الكتابة وأساس النصوص وأساس القراءة. عادل القسطى امبارح بحكي معاه، صديقنا وناقدنا الجميل، بقول له عادل بدي أودي لك مادة تقرأها بالليل، قال لي بالليل لا بالنهار، بقول له ليش؟ قال لي زياد بطلت أشوف الليل، هو مع سكري. قلت إيش ها؟ فدوة طقان في كتاب أحمد بقرأ فيه، يعني كنت أخلصه أنا، يعني مقابلات معها. هاي المرأة مظلومة جدا، صح شعرها أنا ما لمسني وما ما ما حفر فيي، بس تجربتها وحياتها أكبر من شعرها. طبعا لأنقذها إبراهيم، أنت بتعرف قصصها. هاي طالب بالمدرسة بالصف بالابتدائي، رمالها وردة بالشارع فلة، حدا شاف المشهد راح حكى لأبوها وعمامها، حرموها من المدرسة نهائيا. وردة حرمتها من المدرسة وتعلمت بجهد ذاتي وعذاب وحصار وألم.
7: عشان ما نختم بالشيخوخة وخذلان الجسد، نختم بالأمل.
8: نعم، أنا قلت لك أنه أنا بحب أني أكون متفائل. طلع كيف، مش أنه أنا متفائل، أنا بحب أني أكون رغم كل عناصر عدم الأمل أو اليأس. يعني بصفة أبوي علمني شغلي، قال لي زياد قبل 300 سنة في حدا دخل عضاره سرقها، والآن في حدا بدخل عضاره بسرقها. قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة في حدا قتل حدا لسبب معين، كل الآن في ناس بقتلوا ناس. زياد قبل 20,000 سنة الإنسان هو الإنسان، في بشر، في شر، في ألم، في خذلان، في خداع. فتتفاجئ إيش لما حدا يعني يسبب لك ألم، ابتسم وانضي، كل ما هو هذا سيحدث، حدث وسيحدث، حدث ويحدث وسيحدث،
7: وهذا الوقت سيمضي،
8: سيمضي. بس للأسف الشديد،
7: النظر شو كان شكله،
8: كداش أبوي كان رائع في هذا التوصيف، كان فيلسوف. للأسف الشديد كل ما يصير معي خذلان أو ألم أو تعاسة أو أني أرتطم بموقف غريب أو أتفاجأ بحدا يعني بخوني أو كذا أو بقصيني أو بسخر مني أو كذا، بتفاجأ
7: الثالث بتفاجأ،
8: الثاني بتفاجأ،
7: وراح أضلك تتفاجأ
8: وراح
7: يطول الحديث.
8: حبيبي
7: زياد، أنا بدي أشكرك،
8: لبشت جواي مناطق،
7: أنت سكتني صراحة، يعني أنا بالي راح لمحلات كتير صراحة، وبدي وقت لأتشافى من اللي وديتني عليه. على كل حال بدي أشكرك جزيل الشكر زياد على وجودك اليوم معنا وعلى هذه الإطلالة الرائعة وعلى هذا الجزء البسيط، وإن شاء الله بكون في مساحات أخرى
8: إن شاء الله
7: للحديث أكثر، وخاصة على ما يتعلق بالسردية الفلسطينية، هذه الجزئية اللي خلينا نحطها على جنب لأنه بدها مساحة
8: طبعاً. طبعاً.
7: شكرا جزيلا لك سيدي
8: حبيبي، وأنا بتشرف فيك، وبرنامج خفيف لطيف وبتابعه دائما والله.
7: يسعدك، وأنتوا كمان أعزائي المستمعين ومشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وأكيد لنا لقاء الأسبوع القادم في ضيف جديد وحلقة جديدة من بودكاست ضيف الراية. ضل بألف خير، تحياتنا لكم.
9: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: الجنيدي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم ببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا وفتنة أنفسنا وطموح أبصارنا وسوء أعمالنا وفحش لجاجنا وتمزق باطننا. ربنا ألزمنا كلمة التقوى وفعل الخيرات، وثبت قلوبنا على طاعتك. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المؤمنين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود. اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة وأسلمه اليأس وأوحشه القنوط وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق وأمل قد حفت به الخيبة وطمع يحوم على أرجاء التكذيب وسر قد أطاف به الشقاء وعلانية قد أناف عليها البلاء. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقة

0: خطوته الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. أي براق، إي سداد، مالتشات، بالبي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية
1: إجا يكحلها عماها على راس ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
2: ورجعت حليمة لعادتها القديمة، بس يا ترى مين حليمة وشو قصتها؟ رواية شعبية بتقول عن مرأة اسمها حليمة كانت شحيحة جدا، أو لا ليش شحيحة جدا، يعني كانت بخيلة حتى في استعمالها لللبن والسمن. كانت تحط كمية قليلة جدا في الطبخ، وجوزها كان يتضايق جدا منها وكان يقنعها أنه لازم تزيد السمن وتكوني حدا أكرم. وفعلا في يوم من الأيام قررت حليمة تغير عاداتها وصارت تحط سمن أكتر. زوجها فرح وقال الحمد لله حليمة تغيرت، ولكن فرحته ما طولت. لما مات ابنها حزنت حليمة حزن كتير كتير ورجعت لعادتها القديمة، صارت تحط السمن بالقليل. زوجها صار يقول ورجعت حليمة لعادتها القديمة، يعني بنقدر نقولها بالعامية تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني بعد العادات بتختفي بس بتضل مستنية أول فرصة لحتى ترجع. سلام.
1: إجا يكحلها عماها على راس ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.
0: أنتم تستمعون إلى راية أفهم.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20 ميلادي بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية، ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ وصولا إلى الطريقة التي أعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية ومكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: رائع. Stand by for action.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان، وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، وعدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله ورسوله.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 8 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على راية اف ام وراية تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: بحبك فين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية.

0: أريد
1: وهي أريد
2: أريد
3: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: أنتم تستمعون إلى رايا FM.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا
1: Number one. Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل.
1: اجا يكحلها عماها على راسه ريشة، امثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين اجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا اف ام.
2: ورجعت حليمة لعادتها القديمة، بس يا ترى مين حليمة وشو قصتها؟ رواية شعبية بتقول عن مرأة اسمها حليمة كانت شحيحة جدا، أو لا ليش شحيحة جدا، يعني كانت بخيلة حتى في استعمالها لللبن والسمن. كانت تحط كمية قليلة جدا في الطبخ، وجوزها كان يتضايق جدا منها وكان يقنعها أنه لازم تزيد السمن وتكوني حدا أكرم. وفعلا في يوم من الأيام قررت حليمة تغير عاداتها وصارت تحط سمن أكتر. زوجها فرح وقال الحمد لله حليمة تغيرت، ولكن فرحته ما طولت. لما مات ابنها حزنت حليمة حزن كتير كتير ورجعت لعادتها القديمة، صارت تحط السمن بالقليل. زوجها صار يقول ورجعت حليمة لعادتها القديمة، يعني بنقدر نقولها بالعامية تي تي تي تي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، يعني بعد العادات بتختفي بس بتضل مستنية أول فرصة لحتى ترجع. سلام.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20 ميلادي، بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها، وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة، لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية، ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ، وصولا إلى الطريقة التي يعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية وما مكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي، لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.

0: أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 11 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15

0: تقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

مليون صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: شكرا شكرا جميعا. طلع يا رب سهران
1: والله العظيم ما شبعناش
0: افراح المملكه.
1: لحظه ما شبعنا، بدنا نعيدها.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.